الحقال وضيهم أداوها للمال خلوها يوجاو أداوها للمال حراها ضيهم أداوها عزبا وصبحت بلحيم.